وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على

أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله

عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أنا تنبهت، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إلا فكان شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام

نجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا

في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع

0: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الصالحة استمعوا اعتدلوا صووا صفوفكم وتراصوا سد الخلل فإن تسفيت من تمام الصلاة ربط كان صفد الرزق صلي فرض العشاء يا رب
0: الله أكبر
1: الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا تواصل وجهت وجهل الذي بطر السماوات يعني فصل وعمالا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله إنها شركة لفضلك ومكتوب من أعوذ بالله من الشيطان

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى

بهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا

0: الله أكبر.
1: تحيات نور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك وعلى المدينة. الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. على سيدنا.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
0: عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات نور. السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام عليك وعلى رحمة الله. لا إله إلا الله.

اللهم انت السلام منك السلام اليك يا رب السلام حينا ربنا بالسلام عسنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت هذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الضالين امين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا،
0: آمين،
1: وأن نعمل صالحا ترضاه ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين،
0: آمين.
1: اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة علينا وعلى والدينا،
0: آمين.
1: وأصلح لنا في ذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين،
0: آمين.
1: اللهم أحينا حياة طيبة وارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها احسن الخاتمه، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها احسن الخاتمه، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم حبيب الله، تقبل الله منكم.
2: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus, Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki, Anda siapa?
3: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin. Bapak mana mau cariin anak ada di masjid? Lagi main, biarin.

حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم أحيي القلوب فتحيا واصل لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي قيوم أحيي القلوب فتحيا واصل لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي قيوم أحيي القلوب فتحيا واصل لنا الأعمال في الدين والدنيا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة

التوبة والقبول. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بالتوبة والقبول. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بالتوبة والقبول. يا الله بها، يا الله

غفران الذنوب الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الحسن وأخي جده وأبيه وأمه وبنيه، نجنا من الغم الذي نحن فيه وحي وقيوم، نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم بحق الحسن وأخي جده وأبيه وأمه وبنيه، نجنا من الغم الذي نحن فيه وحي وقيوم، نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم بحق الحسن وأخي جده وأبيه وأمه وبنيه، نجنا من الغم الذي نحن فيه حي وقيوم، نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك لا دخل صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي المتوب إليه سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan صف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اجعل مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء إلهي أنت قصادي ورضا مني بسم الله الرحمن الرحيم تعالى أصلي فرض الصبح ركعتين أداء إماما لله تعالى الله أكبر

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقارئ

الله يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن لا تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يهدي القوم المجرمين تبارك ربنا وتعالت لك الحمل على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كما بارك الله على سيدنا

오늘 뭐 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله علمنا الشرع صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي عيون الناس كبيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبين الخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad al-marhamma sayyidina Muhammad Allahumma astur mad sayyidina Muhammad Allahumma ajbur mad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad al-marhamma sayyidina Muhammad Allahumma astur mad sayyidina Muhammad Allahumma ajbur mad sayyidina Muhammad al-ma'asrih ummati sayyidina Muhammad المفرج عن مجلس محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم من العباد ويغفر ويرحم ويا دافع عن البلاء يا الله ويا دافع عن البلاء يا رحمن ويا دافع عن البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء فاشفع والمنكر والسيف المختلفة والشديد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير ارحمنا يا الله يا الرحمين ارحمنا يا الله يا الرحمين ارحمنا يا الله يا الرحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله لي وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة